زايلم يا وليخ نفس واسط نفس يا وليخ ساعتينات قلت ناو يتايل من قدو بني قاتل هاي بلالي تركع